Aló. Eyo, ma sarşi. Ma sarşi عن جد. لا قصف الحارة بس انا الحمد لله طيب. لا رح ازح شوي رح ادق الكل فورا من احسن. لازم ابعد شوي بالمنطقة.